0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة. تسمعوا راديو الحارة.

وفرق تاسد يا الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي مشيت عالجمرة تبع نور القمرة وريحة الجاوي متجيبوتي ضوغون المالي إيقاعتي مبوكتي العلم المخفي أحضار عتيقة مفهمها غربي درسها بشهر في مثحف وصدر وبنوك وعمر ركب سماتو

0: سمي وإرهابي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي
1: dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature ne connaît que l'éternel recommencement du temps.

0: مزال داك اللي عليه فوطه دابا داير لك شي بحال شي ديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي